0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kembangkan seruan azan suruh untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar. Anda akan kembali mengikuti penyampaian dinamika olahraga.

الإحسان الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته.